0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن صباح سمعنا مسيناكم مسونا وإن زقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

حين لا تحب المكان استبدله، وحين يؤذيك الأشخاص غادرهم، وحين تحبط اقرأ ثم اقرأ بشغف.

الناس لا تبوح بأسرارها للأصدقاء وإنما للغرباء في القطارات والمقاهي العامة. وصلاة الليلة: أيها الرب سيد حياتي، لا تبليني بروح البطالة والفضول وحب الرياسة والكلام الباطل، بل أنعم علي أنا عبدك بروح العفة والاتضاع والصبر والمحبة.

العمر لن يتكرر، فلا تخسر وقتك بحقد أو كره، واجعل البسمة والتسامح عنوانك. ولا تهزأ بجرح لم تذقه.

العيون قد تنسى من رأت، ولكن القلوب لا تنسى من أحبت. وقيل أن تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل، وقال شارل مالك: الحرية ليست أي شيء ما لم تتجسد في الأحرار، والحرية هي الإنسان الكائن الحر.

أما حكمة اليوم الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والتواضع، طريق مهجور لا يمر به إلا القليل من البشر.

المرض لا يؤلم المريض فقط، بل يؤلم من أحبه أيضا. يا رب أسألك التخفيف والعافية لكل مريض يتألم. اللهم اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا برضاك لنكون أتقياء.

ومن سامي كلارك سمعنا أنا جاي من لبنان. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترول زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون وفق مصدر سياسي مطلع خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى وممثلي رؤساء الطوائف تثبيت عقيدة الدولة اللبنانية المتحررة من هيمنة الممانعة وإيديولوجيتها التي أمسكت طويلا بقرار الحرب والسلم، فإعلانه أنه أخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية لا يشكل مجرد موقف سياسي عابر، بل يعني في جوهره نقل لبنان من منطق الساحات المفتوحة إلى موقع الدولة التي تفاوض باسم شعبها ومؤسساتها وحقها في السيادة. وشدد عون على أن العودة إلى زمن الوصايات ممنوعة أيا يكن مصدرها، مرحبا بمساعدة أي دولة لكن من دون أن تتحول هذه المساعدة إلى تدخل في الشأن الداخلي اللبناني أو إلى أداة لتحقيق مصالح خارجية على حساب المصلحة الوطنية. فلبنان بحسب هذه المقاربة لا يعادي الدعم العربي أو الدولي من دول الخليج إلى الدول الأوروبية وغيرها، لكنه يضع شرطا واحدا ألا يكون الدعم بوابة للتأثير في القرار اللبناني أو مصادرة إرادة الدولة. وإلى ذلك قطع رئيس الجمهورية جوزيف عون الطريق على كل المحاولات التخريب الإقليمية، معلنا في مواقف حاسمة أمام زواره في قصر بعبدة التزامه الكامل بالخيار الدبلوماسي. وقال عون بلهجة حازمة: أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، لأن الحروب لا تحقق إلا الخسارات، ولبنان لن يعود إلى زمن الوصايات مهما كان الثمن. وشدد رئيس الجمهورية على التمييز القاطع بين استقبال المساعدة الدولية والتدخل المرفوض في الشؤون الداخلية، وصفا اتهامات التنازل والاستسلام بالبطولات الفارغة، مطمئنا في الوقت عينه على وجود توافق كامل وتام بين المقار الرئاسية الثلاثة بلسانه ولسان بري وسلام دحضا للشائعات. شن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هجوما سياسيا عنيفا عبر إذاعة لبنان الحر مدافعا عن شرعية رئيس الجمهورية والحكومة بوجه حملات التخوين الإيرانية، مؤكدا أن المفاوضات الجارية في واشنطن هي الحل الوحيد المتاح لوقف إسرائيل وتأمين إعادة الإعمار بدعم عربي ودولي مشروط بإنهاء ظاهرة السلاح. وعرى جعجع المسرحية الإيرانية لإنقاذ لبنان مذكرا بأن طهران لم تحرك إصبعها الصغير عام 2024 عند تصفية قيادات الصف الأول والثاني لحزب الله واجتياح الجنوب، معلنا أن صلاحية الحزب انتهت بالكامل بعد أن بلغت حصيلة حروب الإسناد الإيرانية العبثية أكثر من 4000 قتيل و11 ألف جريح دون أي جدوى وطنية. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقابلة مع الأعلامي داريوس روشبن الفرنسية أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب لا واقعية فيه على الإطلاق، مشددا على أن الحزب كيان واحد متكامل يمثل منظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية وليس سوى ذراع مسلح
لإيران تستخدمه لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. واغتنم رجي المناسبة ليعرب عن أعمق تقديره لجنود قوة اليونيفيل من الكتيبة الفرنسية الذين خدموا قرابة 50 عاما في جنوب لبنان، متقدما بأرفع التحية لمن سقطوا بالعشرات في أثناء تأدية مهمتهم، مؤكدا أنهم لم يقتلوا في ساحة معركة بل اغتيلوا غدرا وهم جنود السلام الذين جاءوا ليصونوا السلام لا ليخوضوا الحرب. وحين سئل عمن يتحمل مسؤولية هذه الجرائم أشار إلى أن فصائل وأطرافا متعددة تتحمل هذه المسؤولية، مؤكدا أن لبنان لن ينسى تضحيات هؤلاء الجنود أبدا. أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا عسكريا هو الأعنف من نوعه مهملا إيران وقتا قصيرا للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة نهائية. وأكد ترامب أنه يقترب من إصدار أوامر بشن ضربات تدميرية تستهدف محطات الطاقة والجسور الحيوية في الداخل الإيراني ردا على سياسة المماطلة، جازما بأن القوات المسلحة الإيرانية تعيش حالة فوضى شاملة وعاجزة عن دفع رواتب جنودها، وصفا الحصار البحري الأمريكي الصارم على الموانئ الإيرانية بالجدار الفولاذي الأنجح في التاريخ، محذرا من أن بلطجي الشرق الأوسط يتحول سريعا إلى دولة فاشلة، وأن طهران ستدفع ثمنا باهظا بعد أن دمر الجيش الأمريكي نحو 55% من قدراتها المعاد بناؤها منذ الهدنة، مؤكدا أنه إما أن نجد حلا مع إيران أو سنقضي عليها. هكذا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوفد المرافق الذي ضم رئيس الحزب واللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب هادي أبو الحسن. وأفادت المعلومات أن اللقاء تناول بحث الأوضاع والمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جنبلاط على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها دولة قطر بقيادة سمو الأمير من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وثمن الدور الفاعل لقطر ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في المراحل كافة في ظل العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. وكلما زادت قسوة الحرب ورجاستها تعالت الأصوات المعارضة في البيئة الشيعية، إنها كرة ثلج تكبر على مرأى من الجميع ولم يعد ممكنا إخفاؤها بسرديات الصبر الاستراتيجي ونظرية لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ففي الواقع صوت القهر بات أعلى من أي صوت بعدما انتهت حربا الإسناد الأخيرتان بنسف إسرائيل قرى بحادها ومنع عودة مئات الآلاف إلى قراهم. زد على ذلك الوضع الاقتصادي الصعب والتحديات المالية التي يواجهها الناس وحزب الله أيضا. وكان نداء النبطية وصور اللذان وقع عليهما الكثير من أبناء المدينتين جرس إنذار أغضب حزب الله وبيئته باعتبار
أن المطالبة بإعلان هاتين المدينتين مفتوحتين وبلا سلاح هي فعل خيانة لا بل عمالة. وقال البعض الناشطين إن هذين النداءين أخفا الحزب أكثر من إسرائيل نفسها. أما في السياق الميداني، كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب لجريدة يعدودوت أحرونوت أن القوات الإسرائيلية العاملة في لبنان استولت على ما وصفته بأهم شريان لإمدادات حزب الله العسكرية قرب قلعة الشقيف، وأوضحت أنه تم الاستيلاء على مخزن أسلحة ضخم أشبه بكتيبة أو لواء من وحدات مستودعات الطوارئ. وفي ظل العمليات العسكرية المستمرة داخل الأراضي اللبنانية، كشف جنود من وحدة متعددة الأبعاد في الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل، وقالوا أنها تعكس حجم الترسانة التي تركها حزب الله في مناطق جنوب الليطاني، مشيرين إلى العثور على مستودعات ضخمة ومئات منصات للإطلاق والطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدروع. وعلم أن محكمة الجنايات في بعبدة برئاسة القاضية زلفة الحسن عقدت اليوم جلسة مطولة لمتابعة ملف الشهادات الجامعية المزورة المرتبط بالجامعة اللبنانية. وبحسب المعلومات حضر جميع المدعي عليهم إلى الجلسة باستثناء الإعلامي فادي أبو دية الذي تغيب عن الحضور، وما دفع القاضي الحسن إلى إصدار قرار بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض على الصادرة بحقه. وبذلك أصبح أبو دية مطلوبا للأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث جرى تعميم اسمه على المنافذ البرية والبحرية والجوية تمهيدا لتوقيفه في حال العثور عليه. كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 8 تشرين الأول المقبل لاستكمال النظر في الملف ومتابعة الإجراءات القضائية المتخذة بحق المدعي عليهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار الملاحقات القضائية المستمرة في ملف الشهادات الجامعية المزورة الذي يتابعه القضاء اللبناني لكشف جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات القانونية. والخبر الأخير، وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ رسالة إلى الشعب اللبناني ودولته باللغة العربية قائلاً: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3 تربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على إذاعة التريترو بالزد. يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال بنا مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick, Victoria 30566.

ونذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا ببرامج إذاعة 3ZZZ فلك الشكر، وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن الإعلان التالي: حرصا على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0410493352717، أما للوكالات فعلى الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. لذلك نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

What? وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج سعيد، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بيك في لقاء الخميس من 9-10 مساء، ودايما بنلتقي أيضا أيام السبت والثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر. تسعة أربعة واحد خمسة واحد تسعة اثنين ثلاثة رقم الإذاعة، تستطيع أن تتصل بنا بعد نهاية البرنامج مباشرة. نرحب دائما بتعضيدك وبانتقاداتك. البرنامج المصري قائم على التبرع وعلى تعضيدك عزيزي المستمع، ولغاية النهاردة بقلنا 36 سنة على الهواء. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

الدنيا ثلاثة أيام، الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، الغد لا ندري أين سنكون، فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم راحلون. مش هتدخل السما غير وانت حابب أكتر واحد بيكرهك. أقوال مثلث الرحمات الأنبا كراس.

في 11 يونيو 786 وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين. وفي نفس اليوم من 1770 المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف الحيد المرجاني العظيم The Great Barrier Reef على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم. وفي 1930 في 11 يونيو القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أجري التركية. في 1937 جوزيف ستالين يعدم 8 من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى. وفي 1958 مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه. في 1964 الحكم على الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة. وفي 11 يونيو 1971 الولايات المتحدة الأمريكية تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. في نفس اليوم من 2001 تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي ماك فاي. في 2004 تشييع جثمان الرئيس الأمريكي 40 رونالد ريغان. في 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي. وفي 2016 مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة. ومن مواليد 11 يونيو 1864 ريتشارد شتراوس موسيقي نمساوي.

ونظرة سريعة على الأخبار العالمية. ومن تل أبيب، تواجه إسرائيل في الآونة الأخيرة ما يشبه عزلة دولية وموجة عارمة ومتصاعدة من العقوبات الدولية والمقاطعة التي تستهدف وزراء في الحكومة ومستوطنين وكيانات أكاديمية واقتصادية، في مشهد يصفه مراقبون بتحول إسرائيل إلى الدولة الأكثر مقاطعة في العالم. وبحسب تقرير لصحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن هذه التطورات تأتي في وقت تشكلت فيه جبهة دولية منسقة ضد السياسات الإسرائيلية، لا سيما منذ 7 أكتوبر 2023، إذ لقيت حركة المقاطعة BDS التي تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات دعماً متزايداً من دول ومنظمات إقليمية ودولية، مما منحها قوة وتماسكاً لم تعهدهما من قبل. فبعد أن كانت إسرائيل تتعامل مع محاولات المقاطعة سابقاً باحتواء نسبي ودون تأثيرات اقتصادية ملموسة، تغير الواقع جذرياً مع حكومة بنيامين نتنياهو، إذ انتقلت حركة المقاطعة من التضييق الأكاديمي والثقافي إلى محاولات خنق إسرائيل اقتصادياً وسحب الاستثمارات العالمية.

ومن واشنطن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، وذلك وفقا لمراسل الشبكة. لكن وسائل إعلام رسمية نقلت عن مسؤول كبير إيراني قوله أن المسؤولين في بلاده لم يجروا اتصالا مع ترامب. وأضاف لوسائل الإعلام أن ادعاء ترامب الكاذب بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين هو غطاء لتجنب الحرب ضد إيران. وقال ترامب: بحسب فوكس نيوز تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وطلبوا مني وقف القصف، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة أمريكية تحلق فوق سماء إيران. وأكد ترامب أن الإسرائيليين لم يشاركوا في هذه الضربات على إيران.

ومن باكستان، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس أن قادة البلاد سيواصلون جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم تصاعد المواجهة بين الجانبين داعية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي للصحفيين: لا تزال باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير. وأضاف: نحن نرى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكون المبدأين الأساسيين للتوصل إلى تسوية تفاوضية لجميع القضايا الخلافية. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم نهاية جولة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال ليل الأربعاء، ووصفت تلك الأهداف بأنها كانت تشكل خطراً على القوات الأمريكية وعلى الملاحة في مضيق هيرمز. ومباشرة وبعد استئناف واشنطن هجماتها على إيران، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هيرمز أمام جميع السفن، ومن بينها ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.

وعودة إلى واشنطن في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من محاولات لاختراق الاستخبارات عبر الفضاء الرقمي، أعلنت السلطات الفيدرالية مصادرة أكثر من 12 موقعاً إلكترونياً يعتقد أنها استخدمت كأدوات لتجنيد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يتمتعون بتصاريح أمنية حساسة، وتسلط هذه القضية الضوء على أساليب متطورة يشتبه في أن جهات مرتبطة بالصين تعتمدها للوصول إلى معلومات استراتيجية عبر واجهات تبدو مشروعة. ووفقاً لما نقلته شبكة CNN، فقد أظهرت إفادة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن عدداً من الأشخاص لم تكشف عن هويتهم استخدموا هذه المواقع غطاء لشركات استشارية وهمية بهدف استقطاب أفراد داخل الولايات المتحدة للحصول على معلومات حساسة وربما سرية مقابل مبالغ مالية.

واستكمالا للأخبار عزيزي المستمع، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي فيما وصفتها بحالة فجة من التماهي وتبادل الأدوار. تستهدف ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة و أد العمل المقاوم. وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس أن اعتقالات قوات الاحتلال لمطاردين فلسطينيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة يعكس تنسيقاً مباشراً بين الجانبين، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل سلوكاً معيباً وغير وطني يتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان. حذرت حماس من خطورة استمرار هذا النهج، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تتعرض فيه الضفة الغربية لهجمات متزايدة من قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً يضع حداً لملاحقة المقاومين بحسب البيان.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراجع عدد النازحين قصراً حول العالم خلال عام 2025 في أول انخفاض يسجل منذ عقد، رغم استمرار مستويات مرتفعة من النزوح طويل الأمد. أفاد تقرير المفوضية الصادر اليوم الخميس بأن نحو 5.4 ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من ديارهم خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد اللاجئين والأشخاص في أوضاع شبيهة باللجوء إلى 41.6 مليون شخص على مستوى العالم، من بينهم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وفي المقابل شهدت معدلات العودة ارتفاعاً لافتاً، مع عودة نحو 14.7 مليون لاجئ ونازح داخلياً إلى بلدانهم، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالعام السابق، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ عام 1965. تركزت معظم عمليات العودة في 6 دول، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا وأفغانستان وأوكرانيا وميانمار.

ومن القاهرة وتونس قال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مراد بن حسين أن حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر بلغ نحو 500 مليون دولار، مؤكداً أن البلدين يستهدفان مضاعفة هذا الرقم من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وأوضح بن حسين خلال ندوة بالعاصمة التونسية حول دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال في إفريقيا، وأن حجم التبادل التجاري التونسي المصري يبلغ نحو 500 مليون دولار، والهدف هو مضاعفة المبادلات التجارية

ومن قطر، أدانت دولة قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها. في السياق ذاته أدانت مصر بأشد العبارات ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأعربت القاهرة عن تضامنها الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لإجراءاتها في حماية أمنها ومقدراتها، مجددة رفضها القاطع لهذه الهجمات.

في شهر يونيو عزيزي المستمع عادة بيكون في احتفالات كتيرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. في 1 يونيو 2026 احتفلنا بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، دخول العائلة المقدسة إلى مصر. 1 يونيو بداية صوم الرسل. نرجع إلى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

يا ترى كم مننا يعرف إيه المحطات اللي توقف فيها المسيح له المجد مع أمه ويوسف النجار؟ العائلة المقدسة ابتدت الرحلة بتاعتها من رفح إلى العريش، الفرمة، تل بسطة، مسترد، بلبيس، منية سمنود وسمنود، سخة، وادي النطرون، عين شمس، المطرية، الزيتون، حارة زويلة، العزبوية، مصر القديمة، بابليون، المعادي، البهنسة، بالقرب من سمالوت، جبل الطير، الأشمونين، ديروت أم نخلة، دير السحابة، كوم ماريا، بالقرب من تل العمارنة، ديروت، القصية، ثم الدير المحرق.

أبرز مظاهر الاحتفالات بمناسبة عيد دخول المسيح إلى مصر، حشود الزائرين على الأديرة والكنائس التاريخية مثل أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ودير السيدة العذراء بجبل قزقام المحرق بأسيوط لإقامة القداديس والترانيم الروحية. المعارض الأثرية والفنية تنظم عادة المتاحف المصرية مثل المتحف القبطي ومتحف مطار القاهرة معارض مؤقتة تعرض أيقونات وقطعا أثرية تسلط الضوء على هذه الرحلة التاريخية. الفعاليات الثقافية تشمل عروضا وثائقية وندوات علمية تبرز القيمة التراثية والإنسانية لمسار العائلة المقدسة. تعد هذه المناسبة رمزا للتسامح والسلام، ويتم إحياؤها سنوياً لتوثيق رحلة السيد المسيح له المجد والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار في مصر.

ومدام ما زلنا نتكلم عن مسار العائلة المقدسة في مصر وموضوع مسار العائلة المقدسة اللي بيحاول السيسي إن هو يضع أو الحكومة إنها تضع إيدها عليه، في 23 مايو وبعد التواصل مع الآباء الأساقفة أكدت الكنيسة بحكمة وحسمت موضوع مشروع قانون مسار العائلة المقدسة كالتالي: قداسة البابا وأغلبية الأعضاء بعد عرض توصية لجنة العلاقات العامة وإدارة الأزمات بخصوص هذا المسار والذي تمت مناقشته داخل اللجنة يوم الثلاث، كان قبل 23 مايو، كان الرد واضحا ومتفقا عليه: هذا المشروع لم يعرض علينا ولا نعرف عنه شيئا، وبالتالي لا يمكن الرد على شيء نعتبره كأنه لم يكن، ولذا لم يتم الإشارة لها في بيان المجتمع. اتفق الجميع على الاكتفاء بتصريحات نيافة الأنبا بيمن رئيس لجنة العلاقات العامة باعتبار أن هذا هو دور اللجنة وعملها، واعتبروا أن هذه التصريحات كافية لطمأنة أبناء الكنيسة، كما جاءت إحدى التوصيات بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة كجزء من رفض الانسياق وراء الترويج لوجود موافقة كنسية على هذا المشروع. أكد الأعضاء أنه تم مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وطبعاً ده كان موضوع تاني خالص لأنه أرسل بشكل رسمي وتم عرضه على الكنيسة، ولذلك ورد ضمن التوصيات، بينما تم تجاهل مشروع مسار العائلة المقدسة لعدم معرفة الكنيسة به أو عرضه عليها رسمياً.

وبإيد أي بسيطة على نهاية البرنامج. عزيزي المستمع، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا به كما استمتعت أنا بتقديمه إليكم، على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر. تصبحوا على خير، تمنياتي لكم بنوم هادئ، يوم سعيد بكرة، وأجازة عطلة نهاية أسبوع سعيدة. مع تحيات نادية غالي.